terdengar di rumah-rumah apa hadinya? Yang terdengar adalah nyanyian. Rumah kita seperti teater, tempat nonton film. Rumah kita seperti warung makan, cuma makan saja hatinya. Rumah kita seperti hotel, hanya tempat tidur saja. Tidak ada lagi hidup amal-amal agama di dalam rumah kita. Sehingga hadirnya mulia, berapa banyak orang terjadi perceraian. Nah, di rumah itu tidak ada lagi hidup amal agama. Ketika amal agama tidak ada di rumah, maka iblis setan banyak di rumah kita. Apa kerja mereka? Menutup kebaikan dan menampakkan keburukan hari semata. Tapi ketika amal agama ada di rumah hari mulia, setan iblis akan keluar, malaikat akan datang. Dia akan membuat suasana rumah dengan suasana adem, sehingga keluarga itu akan hidup dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil intisari akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada keluarga dan yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi khatib sendiri dan ada manfaat bagi jamaah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala ya 'ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعلموا انكم قادمون الى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.

يستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم

والتجنيد قلبي عليكم وملائكتهم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان للمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كبيرا وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انشر رحمتك والنعمه والبركه والسلامه والمغفرة والنور والهدى والتقى والاستقامة علينا يا الله يا مجيب السائلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله اهدنا يا رحمن اهدنا يا رحيم. اهدنا يا مجيب السائلين دعواهم. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صلي عليه وسلم.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: الروح روح الروح.
1: الثمن باهظ جدا جدا جدا، فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي.